3 مايو جبان بلا المستمع التنم جمايدة هو الطعم صار مسيح تموت بلا كيرو سكونا سعوتا ايو لما يمي داجنم تمسيني نتاعي وسبحانه.